0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
4: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقصة عيسوك وغزي عالم بنهرة خاثة ومجيش المعدانة دمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة دمخبي مطاعل تبشو بائث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: مودعانو ثغذر بيث غلاخة روما بيث غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشايث في خيلة بخواش الامو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا درومة ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إيلو بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتة بخا أرخى دليت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
4: 3ZZZ.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.

مطانویات تقنیده شونیله من خی زوننایه الخی ابدینایه مناخا هیثم رشو دیباز هیثم بیوایه لی بروند تمیو قرطا یو خابر رشو و آخونا دمیو قرا جورج رشو ومدري أخونة ميوقرطة فيكتوريا رشو ديباز تشمشتا على روخة مناخة بشقال لشوبا يومت أربوشي بتي لبتايا قطصة بيرخت قطصة صعد قصرة قيدمتا جو أمرا اتمروديشو ومن طاما قابت قرواتي اتبولا آلها منخله ويولي خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا

مطانوتات انيده تريانيتا. شو نيلا من خيه زونا نايه الخيه ابدي نايه منختا سوزي دكرانيان. بيوم الشبتة خمشة بيرخط قطصة بيخا شلامة من خي زونا نايه الخي أبدي نايه. يمت سوزي إلى ميقرطة صرة ذكرانيان وآخونه أرمين ذكرانيان وكيويا براتت خاتت أم يقرأ جورج أصليو بتأمرخ قاتي آلها منخلون ويبلون خسامة جورا جوملتوتو شميانيتا ترونتي إيوا أمر جيلوتا إيوا قربت خمشي أرباشن آلها منخلون

شمال مخبة هر هادغ زي كمت إيتن خشة ومطانويات خشانة مدري برناشا إزيق بخادوياتي كت إديوم إيلة يومات البابا

0: بتمر خبي برتادر جاي قا كل بابا واتي نقداني تين شنية من دن خي زونناي الخي أبديناي بتمر خالة من إخلون ويولون خسامة جورا جو ملكوتو شميانيتا تا وقاتن لخا جو برس قالة بتريتشبل زيت بتأمرخ هابي فادرز داي قا رابي يول هاول من ديت السدني هر هذا زي قا أخونا المخبة في أدن نجاريان وقا كل بابا واتي دينا مشموية أرلن ولي قاروخوني قار بابا واتي بتمشموية خلداز مرتا
1: أخ راموتوخ وليت جورا من خبوخ خبا شمشت شمية تاجت ريشوخ وبارت يوما لوجوخ بابا

0: شمال مخبب در قموخ دقاخيتا من البرس قالة 3XZ لشان عطورايا قموخن إلي مدري من ديت السدني رابي يول هابل قابل خشينا قم قروت رابي يول البرس قالة 3XZ خرزة لشان عطورايا
1: أتباسي مرافا مغرايا قوت لي قارا قاتو خوكا شمود البرس قالة عشورايا
0: مسيما باقد الله
1: البتة كم شل من دي فخلت طلابة من شامو ومخبان أنك ستة قلت خد أنا مغبر إلي ومضي لي مودي وسابق لمصي لي وخينا مغبر إلي مجلس باقوري و أن الشمانة مدخورة من ميلة ما نايو جوابي قاتي وقت بتشمت لي بونايا ما نايت شمان جاوت قصت انت بعت لها جل بضان جل دستويا آشوا بتقارن سامت ليت هايا آشورايا أروقا من قصة أرخد رمشاب أرخد سهدوت شريوتا أي قومت أمينائيت ين بضايموتا قم أينو وجو خيالو إيلا مود لخا مرأة نوش هاويلي تأبشمو ليمة خروة كأني تلميدي ين أسكولاي جربيوة القربون اللي وادا خوروت أمي وآها من زدوتي تلاپا إشوى دويقة وجنجرة بيد آني كافوري وظالمة وتبعانة قانونة تريشانوتة مشتعلانة أختكم للأخون جورا رابونا وتآها لتوى للآي جرأة فشروك بدوراش التلميدة يا لوبي أب انتي والبانة مرضو تنايا هاويوة ولازي أم هدامت بيتوتي إيمان خزمان ورابا قربة وأرخي يطعان هضري والشروكي بهوالات بريشة خادوتا وينزت خشية هاويوة فهذا إيوة كنيزة وزدايا إيمان شميلة آني تكتقيات طراما وآي وارتو ودورت الترقات مضقر الكل آني شكل الصوامة جاود أحدانه ين ذاكرته أو هس ميموري وتهل غزيلة شخلافة أو شكل صوانة خشانة الخا شكل خاتة شابيرة ورابة مغديانة تمصيلة أب أو شروكة جاود أي خادوتة أمبابة ويمة وخطواتة أرخى قاجه قامتا بيواري لبيد آها أرخى دميانتا رابا الآي قامتا دخشي تورن شوق من آها ورطا ويلخا درمانا بسمانا قاتو من ناجسا قملي وشرك لب آي خادوتا خطت آواهو آهي وغدا موت آنوتا رابا شريتا مخبلي آنا ملخمانا وسايومت آها شوعيتا ين قصة سلمنتا المدخور بتقادر بس مدرش ديرن وتممن آها شوعيتا بلطيقيتا هدخا إيمان كل هدامت آي كلبت أرتت آواهت رابونا خردية وقراما وخفيقة بتمنشقيات تخادوتا أب آدر شركة وأمي إيجا بتخقال رابا خلانا ومشيخة مر راما إن بس ما لوخن من يخن خجا بخجمة دقيقة إتلي غدا همزمت أن انغيت لرابا قشولا البتة خاشت قويلة هل كله كليلون بشوبه شم اي مودي بتامروا من بر كلخة من هدامت اي كلفتس ارتا ودر جانس باي قشمايا الكلخة خبرت طالطوة من فمة رامن مدرش بر قدا جا شكتا جو اينا چلخا مني دي لنا ايد اينات ادورينا مبين رابا فرشتا ومليتا ومن اوجابا وخبا چسلو ايجي من برغدا نفس رابا يا رختا جرشلي وروبيالي وهد خشوريلي بمزمتا ومره وان متأنوخن قد بقاها دقيقة خبرت ركتي مطية للدبرانوتة بتأسيري والآن مشتعلاني وتجبران الشلطانة من قيدم تجلدي ضبة بتفائش بريسة أم شكلي جاوت سبر يومي وسبر خزوي ويودعت أطرى أبجاوت شل برسقالي دي لنا إيد برسقالي ويودعت لشانا أطرايا لدرايا بولاغا وزدوتا بلبوات ابني أمتن أشوريتا بقوتي باين مقرونا كم يقروتوهن ين مطلبي منوهن إن ممكن هو يتقبليتو ليخا أرخا أطرايا أروكا وسنيقا الهيرتوهن وين خامن خزماني سنيقي لت آها ليلة أختي موري تسلوخن وين خاجوانقا خورد برونوخن وآروقا وطليقا ولتلي دوشت متولي ريش المنيوخي أب انتريس قطي أختي قولي من قم زراقة بهرة ومن موري شجلدي تلاخ زيتي بتشوق النوخن بشل خبة وإقارة وأب إن لا بشلي مقبلة مدرش بيقرن التخمن يا توخن وخيالوخن وآها خبة أمتنايا دي لنا إيد أن الدم اتخشيا وتخادوت تغزيلي تجلي منشن هل يوم خرايت موتي ين اليوم وصعد تفاشن دويقة وتندل بخولة من قم دانت موتي تشيانايا بتشوقن البيتة وبتشل خبة وإيقارة جورة بآها تفكتة أنتت منتا أمينا إيد بتهيالي من نوخن قيولتي دانا يا رخطة بتخنوة لبي أهل باعوتي ين مطلابي من نوخن ولتلي خبرة زودة لمارة بس فرفولي من مضعيتن اللي بجلدوتا تيطن مودي أرخى مجخن رمز ركت بهرة اشتقل راما من همزمتا مود لكل هاوي وشمعان سباي لكل خبرة تلطل من فمي في سرستوتا وبخالبة مليلة من خبة وخشية قاها جوانقا قريبايا تلي يطعي شوق من إيلي خاشورايا أختي هج بقارة لا تلطل يطعي مخويانوتي شوطانيتا التد آه تخمنتا إلى مصليتا إيقارة جانا كل من تخمن بيو إنخاء أطرايا انتنايلي وينبت أمر أشرايا لا جرشلا خشمر بافي برشت قد رامان كل خاقجانو خوبطل ينجو ربل الهمزومة أخت إن مريزي و آدورينا شرياوة قامتا بهمزمتا وتشميلون قالوا تبلطلي ومطيلب نتياتي كله تمرة أوانة رابونا سبقتا لهالآدية ماصد بيش الجاو

0: كاويل وخد خارتش إتنايا فأو خبوخن أخونوتا وتأمتنايوتا أرباي دانا أب آدور سوزجرن بتأوان سبكتت أخونو وبخاقال راما مره راما سباي خيال إلى خاتي البته هيتشها مني لا مغزيل در قلوتت أي تخمنتت آدورينا قامتا وأب بابو بتخخب بابايا قامتا وخرطة بخب أمتنايا وأم غدابر سمتت خادوتا سبواتو مره كل خادوتا براتي بس بتأمر مناجتا أرهي جنولا الهمزمتا من بابو ومره ميقرأ رامن متخرج أو تمزمتو قد خبرت رقتو من بتأسيرة بتباش بريسة قيدم تجلد بس بقاري من ميقروتو خيلة مودين اتلون خبرت لخيوت وآتي دخشة ين شرطة مدرش هرب اي ارخت هيرتت بابوخ ويلي التت اخوني رابونا لوبلن وطولقلن هل اديوم يوم وداخي هم منخ تأبقات لي قودت مأخذ بابوخ سبيانت اخوني رابونا ودلي وممكن بتاهنيش بليطي ود بتأمرت مشتقلانت اتلن بلدوتا تأدية لخي ود وبعد سافت لن كلن المقروغ دا فرعيتا دا قرنتا وطيمنتا قفاروق جانوخ من موتا اخت متخروخ والتموم السلاماتوتا تخيوتوخ امينائيد وان انقيته للسافت تخافر صوفا من يطعانوخ اطرايا هاوي وفرشلوخ قاتن غدا تشلبت من خمشافر صوفي ميقرا رامن رخمة شريرة أخوني رابونا ممكن خلطيوان وفخلط لي قاها تخمنتي من زدوطة ورطي لبلبي البتة لا بش لقطيتا همزمتة أرهي بيت هيتشها هدامت آي جلبت وخاشت قاتشيريا ويلي قاخشمة ربابي هل من ناجس دن آدور مقوخلي لا لي ودوس خاتي رامان هجلي آوت خائنوتا إن خورة شريرة لتأخوني رابونا أخت مرة رامان قوراغوتا جنول الهمزمتا من فمة آدور ومرة إن بس ما لكم يقرأ آدور أنا لها إن ألتت خلا برميتا وشرب قوم بلوهن
1: AFT.

0: شمال مخبه ضرخ امرابي والخدك اخيتا من بردا خلطه تقنيقه باقد رابي ول
1: الباسي مراب عزيزه وخلطه تقطيله بشار من
0: باقد
1: ان بس مالوخم يقرا اضر انا لا ان التت خلافر ميتا وشربا قوم بلوخن هدامت اهشلفتس اورتا وامتنيتا اخت غزايه وغجاوي شل خكلت من امتن من بوليتيكاي وإيتاناي وأبشوتا باي تإيتن أكتا وسنيتا وشربا من برط ورا شكوتا بلبة خامن خمشيا فرصوفة آها تشلبة أمتانيتا تاون تاون أخبابي سبيانوخن فتخامن جاني من موتا ولهم مني قال دول بلاطة
0: الهواء بتباقد
1: تماما من برط ورا شكوتة بلبت خامن كمشافر صوفت آها تشلفت أمتنيتا تاون أغبابي سبيانوخن قد خامن جاني من موتا ولاهم من الشاريروتة متخرالي فشلوخن ليه هو يطماص خاموي الأها رازا ينسر بيلا بس بوش سباي قسل متوتة شلا أنا بتفلطن ومجخن غدا شلفة خيتا تممكن هويالون غدادا دكت تخردلا ينخردل من آي هيمانوتا أمتانيتا أختن اتلوخن أختي غدا باعوتا اتلي من نوخن ين خا مطلب طلابي من كلوخن فرفولي من بيوخن تيج خبرة من نوخن باسة رابونا لا بالد ولا مدخر تيس هيج خا فرصوفا كمتها وقربة من نوخن مرة آها تلاقي ولتت فرست قط إيوالي إيجي من برد من يخليق شغلتت غدا نافس شريتا هدخت هم مملة الهمزمتو من قمت بابة رابونا وتأب آدورينا جوربلن قهمزومة ومرة إن بس ما لو خنداني شريتا لا جارج شلق ورغوتا مجخن غدا شلفت خارخ مشاري رخينا تاوم همنا مأخرابونا تاو بجانو طلب لمني ويوين الأهم خويانوتا تبيتا تلتوالي بالدوتا بيو ولابد أو تر أسئورا لدبن تبيتا تأورن وبلطن جاوت أي آوانا تشيتا فشتقريتا البتة من برد مضأن فيمانوتا تشلوخون وأب طليبة أرهاي أفن تيجخا من نوخن لابو قرقاتي وقامودي فرشلي قاتوخن وشتقل مدرش خبرة من هيجخا لبلطلي التتخشولون مدرش بعد من يخجا قجرشت نافس مأخكاميتا إن رامن خبرة لا مزيد لبرشم زمتو تختملي وبريشو مجبل التخ مبين خشو ايمنت اختي مرة رمشة بريخة اللوخن واخبر قفرتل خاصو الجلة وبالو الترقى وشوري لبقورغوتا برخشة اخت ان راقي ومن بتأثير اغدا جاي خيتا هذا بكل مليستا مطيل الاو ترقى تخيروتا مبين قامتا لا يولتا تفرست أبخر بابا شمعي والبونايا من بابا ينيمة رابونا جو بتخت الترقة تالا هاوة تلا وارب أو سام رابس أورا الترقة شريهوة قبتاخا رخطلا أدورينا رابا بوش بقوراغوتا مني فوشطلا إيدو الترقة وخرزبلا ودورا من قمت باش وابتيخا تماصي وفالط ورامن من أو ترقة خيروتي وخاضر والترقة أسيروتي وآرقوة مني مدرش أمرخطت آدورينا قالت آدور رابا راما خويتا قالت بابا مقوخي مقضادي أختن مريزي وبشمة راما تمطيلي جونتيات آدورينا وتراما تمبينا جسلو تمجد امتنايوتا شاررتا تآها تشلبت تأب يما رخط لبقوراغوتا وخربق لألي وترقى فشلي قتيلة. هلا ختامي لسامت ليتايد آها فاسوقا آشراي آروقا بصوري وين سامروي آيا بتممن شوات قادم هايتم باسيمي
0: بسيمة رابا بسيمة بسيمة رابا ربي ولل وشلامن وخبن قناج بيتا مري منو

شمار مخبه بتاز خرز اللقامه وبتمقرون الايقاروخن خكمه مثل كريه بوتشلامه. وقما إلى شلامة تمنية جو إما التشعيتة بمعنى اللي بغدسخ صيتة التشعيتة هم هاي الضانة برناشة كتيويلي بودكانو وهالأدية دنيا أخشي تمنية جو إما ويتلا جو شلامة ورخطة من بلاشة صخصيانة كتيويلي من طلاء البو إما شنة أويرة ات بوكريلي هالبت عال مبوعي أخشي ترمو تماني اشتش النويانا اتلبلاشا جوءها متخا زودة من 8000 كتو قولي دشلامزي بيشينا شميطي. أرخد كليتا قم بومبة إيطوما دكتور روبرت أبنهيمر إيوم دبرانة طارستة بومبة قميتا هلبت إيطوما هاو بيشة وقرية قم خا سأتا سخصيانتا من جيبة كونغرس ين متوانا مسايد أطرد أمريكا خبو قارة منه آها إيوا مت أرخى إتقى كليتا قم آها بومبا داخكي هوية مكلوية آها ليبا اللايا بخاقة على شليا جوبلي أخشي خا أرخى إت عين إيلا شلامة

مدر قريتت كتاب دي بلاشا ربخيلة جورة انجلند ببلاشة تي ولاية ريانا ايبن سيابي و برتماني شنه ينتماني تري بشلي بقرة ات ان بايش بنوشو جو خبرية رخقة من كل من دي اين كتاوة كي بايت هاوي امو هاو جوب لي باين قارن كتاوة جاني كتاونتين كتيو انا بشمة تشعيطة زوني وانتين هالبت تيوية جو بلاشا وباين خا جاهي خيتا صخصن التشعيطة دي بلاشا وخازن داخل كيهوية مكلوية برناشا من بلاشا.

وآخي تقيلة باتا قميتا اتلخى خبرة من قطلة وجنوتا وبلاشا. كمشن مقم أدية شمارة مخبة وبشبتت إيدة مولادة مارن باروقن إيشم شيخة خسبر يوما امشمهت أمريكاية قطيلة اتقخيوما اتبوت كريسمس لك هاتو خبرة رصباي على باتو رسايوما يووا نوهارا الآها قطيتا اتسبر يوما بكل يوما كيكاتو

אני חברנה בוש קהלנה ומגג'לנה על פאטו קמטה. قد قريانا قارشلن اد زونيله اذا بقاها يوم شمان مخبه بريخت ايدا كل اني خبرانه صوانه واجزانه بيشن كتيبه بات خريطه ات بات قمتا ويا اختشي قشلاما وشينا دمارن ايشم شيخه اونتي لي ميو أهشلاما ولقط قطلة وجنوتا اتساطانا كل يوم كي داري وجو دنيا بيوم اتعيدة مولادة مارن اين قريان لازم اينا اتنبلي عال منديانة بسيمة وشابيرة ولقل بيشوتا وخطيطة بدأها الباتة سبريوما بأتواتي جروسي بشلكتيوة كريسمس بريخة.

0: شمار مخبه مشمت اخن ده هزمر تخاريته بتاتق لختامت خرزت اديميوما همونا وخملوخن اشقلوخن خيطرانا من داخل اخنا خملا المقروطة قاتوخن وبيوغ بتبق بيوخن يمتخوشي بتاتي وهل تبق بيوخن بتمرق قاتوخن بوش ومشينا
1: مني فيودور ناجاريان
0: ومن ميقرا ايوه الهاول مديت سني وانا زي يعقو هاول بوش ومشينا موسيقى